كثير بهم وقدامي حيقت كلام وسفا هالشمايم لخامشتا حبيم التهوى ذناي ها إلهيم أشير بحارتا بأفرام بهوتسي تومي أوركس ديم بسا

بابور شبخا هقدون بابورة وتينو شباط يحوخ فتلمدهم وحق حييم لا صوت رتوني خامل باب شلم كنت حنين وابين وابها رحمن همي رحيم رحيمنا علينو تين بربين وبنا لهبين لهسكيل لشموع للمود وللمد لشمور